ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا لنامي أدلون أيا مزاجا وي أسرعني أني من المسي وي أسرعني جسير يا ما في أسرعني ونيا وين يدي بطاطا بكا بطاطا وهو يين وبو يين نوسي سوني بليين Hey, where you're sitting?